مرحبا بكم أعزائي المستمعين على أثير إذاعة راديو بلاو. نقدم لكم أخبارنا المحلية من مدينة لايبزيغ ونبدأ. ينتقد مجلس اللاجئين في ساكسونيا ترحيل زوجين فنزويليين من مقاطعة فوكتلاند في ساكسونيا، وتثار شكوك حول قانونية الإجراء الرسمي. لقد كان لدى الزوجين تصاريح إقامة مؤقتة سارية المفعول بموجب المادة 60 آ من قانون الإقامة الألماني، والتي كانت سارية حتى 3 سبتمبر لعام 2026. وفي الوقت نفسه استدعتهما دائرة الهجرة صراحة إلى اجتماع في 3 سبتمبر لتجديد وثائقهما، ومع ذلك فقد تم ترحيلهما إلى فنزويلا في 16 يوليو لهذا العام. ومن الأمور الملفتة بشكل خاص أن السيدة كويخادا كانت حاملا في شهرها 7 وقت الترحيل، ووفقا للزوجين فقد نفذت العملية الأمنية في ساعات الصباح الباكر، مما لم يترك لهما أي فرصة لممارسة حقوقهما بسرعة أمام المحكمة من خلال إجراءات عاجلة. لقد كان لديهما تصريح إقامة مؤقتة ساريان بموجب المادة 60A من قانون الإقامة، وكانا صالحين حتى 3 سبتمبر لعام 2026. عند وصولهما إلى فنزويلا وجد الشخصان نفسيهما بلا مأوى، ويعيشان حاليا في ظروف صعبة داخل خيمة. ومن الجدير بالذكر أن التعليق المؤقت للترحيل لا يعني بالضرورة عدم إمكانية تنفيذه قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. على أي حال، تثير هذه القضية تساؤلات هامة، حيث أن المرأة كانت حاملا في شهرها 7 وقد تم ترحيلها مع زوجها إلى منطقة في فنزويلا تعرضت مؤخرا لزلازل عنيفة. إن هذه الظروف وحدها تستدعي إجراء تحقيق شامل في عملية الترحيل. في إطار مهرجان لايبزيغ للعود، يأتي موسيقيون عالميون ومتخصصون في العود إلى لايبزيغ لتقديم دورات مجانية في مختلف التقنيات وأنماط الموسيقى العربية التقليدية. تستهدف هذه الدورات الموسيقيين من المستويين المتوسط والمتقدم من جميع الآلات الموسيقية ومن جميع الأعمار، الراغبين في تعميق معارفهم ومهاراتهم في مجال الموسيقى العربية التقليدية. تعقد الدورات باللغة الإنجليزية بشكل أساسي من 13 إلى 22 نوفمبر لعام 2026 في مدينة لايبزيغ، وآخر موعد للتقديم هو 30 أغسطس. إذا كنت مهتما، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى art@forte-leipzig.com، وفي رسالتك يرجى توضيح خبراتك السابقة ومستوى لغتك، وإخبارنا إن كنت بحاجة إلى مساعدة في طلب التأشيرة. أعزائي المستمعين، لقد صدرت في هذا الأسبوع نتائج الشهادة الثانوية في بلدي سوريا، وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أبارك لجميع الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الدراسية والمهنية، وللبقية النجاح في المرة القادمة.